ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau